بظروف وبالوصاف نفرح بحزان ناخدنا فاصل نعرفش نكذب ونواصل بعرف بنخبص بمخاطر تلكان الشدة روحنا ضايل وشهيد نزف راحل صرنا نعيش اخر مراحل يا ملاك الموت كم لسه ضايل للدنيا علما بيقين لحاله بيجيني ولهن ولحين انا بحكي يا رب يا رب يا رب خير واحد عالخفي تسلخ تختفي وتصير معتز تدخين

سنين شفني قد موت بالدنيا علما بيقين لحاله بيجيني والهن والحين انا بحكي يا رب يا رب يا رب خير واحد عالخفي تسلخ تختفي وتصير معتز تدخيني

مش كل ملام خطر فلت دوزم تسمع الكلام بات ملكش داخل داخل بالخطر فلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علش كل ملام خطر يا مش جاني خيالك فنان.

لمش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المق وعارف اصله وجاي تقول للناس هاد مروان بن رشيد بو في القرعة دي خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخادة عشان تعرف بس كنتش بحب